التورا ويدبر أذناي المشي اللي مور دبر الأهرون بالبناف لمور كوتي باريخوث بني إسرائيل